الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.

0: محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا التي وعدته.
1: Keluarga Sehat Indonesia. Sekarang sudah jam 3 sore.
2: Pantengkan radio.

القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.

القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: أنت مقصودي ورد قيمة طلبي أعطيني محبتك ومعرفتك. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استعذت بك من شر ما صنعت وأبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإن يغفر ذنوب إلا أنت. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعل المتقين إماما. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الآفال وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع الشهيات وترفعنا بها عندك أعلى درجات وتبلغنا بسال الغايات من جميع الأخرات بحيات وبات الممات إنك على كل شيء قدير. اللهم نسألك السلامة في ديننا وعلى جسدنا وبركة برزقنا وزيادتنا في العلم توبة قولا ورحمة عند المدينة ومغفرة بعد المدى. اللهم اهبنا علينا في سقرة المدينة ونجاة من النار واللهم اهدنا حساب ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وصلى الله على سيدنا محمد دين نبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الحمد لله رب العالمين يا رب العالمين. بسير الفاتحة.
1: Terima kasih Anda baru saja mendengarkan Kasana Pagi. Kasana Pagi, kajian Islamiyah Pagi, program spesial persembahan Rirama FM.